0: سمعوا 90.5 مصر و 89.5 صلنا.
1: هبني ابتسامتك الرضية منبرا، واغفر لشاعرك الصغير أن انبرا. إن كانت الدنيا مجرد معبر، فعمان في عينيك ليست معبرا. قدر المدائن أن تشيخ على المدى، ووعدتها ألا تشيخ وتكبرا. وأنا الشمالي الذي لبس النسيم وباللبان الحوجري تبخرا. قالوا مسندم ساحل، وأقول بل جبل تطوف به السواحل والقرى. والنادبون الرازفون أخالهم قد أمسكوا يمناك سيفا، خنجرا قبضوا على جمر الولاء عقيدة كالقابضين على المصاحف والعرى. حتى إذا انتصبت مسندم مقبضا في رأس خنجرها، تحزمت الذرى. يا حاديا بعصاه ألف غمامة، أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ يا حاديا بعصاه ألف غمامة، أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ فكأنها ليست عصاك، وإنما برق يهش على الغمام ليمطر. فاخلع نعالك في مياه مسندم، فلج من الشوق القديم تفجر. يا من مشى في الناس، إني يا هيثم ما كنت لا كسرى ولست بقيصرة، لكنني رجل أحب بلاده حتى أراق لها اللذيذ من الكرى. من لا يحب عمانه ومحمد بين الصحابة عن هواها أخبر. وجعلت ميزان المواطن كفه، أما اسمه فمن الثرى وإلى الثرى. يا من يرى في الطير منطق حكمة، ما كان منطقه أريكم ما أرى. ملك رأى سبعا شدادا، بعدها عام يغاث الناس فيه، فأقترى. أما رؤاك فغيثها يا سيدي من قبل تأويل الرياح تشجرا. قد جئت بالرؤيا وجئتك يوسفا، آمنت بالرؤيا ولست معبرا. وذكرت في العهد السعيد نبوءتي عن فارس سيعود من بعد السرى. الفارس عاد وقد فرس ميدان السبق صباح مساء. من أسرج رؤيته فرس ورسى ببلاد ونفوس. فأضاء الوطن مدينته، واحتضن الشط سفينته، والفرس تعشم زينته سلطانا في يوم جلوسي. إذ يربط بالخنجر شاله، أو يربط بالخيل حباله، يربط أحداقا خياله بطلائع ذاك الناموس. فرؤاك خيول تهديها، شريان البرق سرى فيها، وبياضك فوق نواصيها جوهرة في تاج عروسي. أعظم برياحك من سفري لبلاد العزة والظفر، كجناح يهزأ بالحفر ويطير بزهو الطاووس. عيناك الساحة والأفق، وذراعك موج يصطفق، وخطاك جياد تستبق في كل وهاد وضروسي. يا ذروة تاريخ عماني، يا حصنا من فوق حصاني، يا ظل الشعب المشموس، يأبى جلالك أن تجيء وتذهب. الشعر جاء إلى مسندم والنبى، وعيون حراس المضيق تزاحمت عطشا لأن تريد الشروق الأعذب. ما جئت لا بل عدت، فاسمك لم يزل يرعى مجالسنا ظليلا صيبا. فكأنما خصب فؤاد مقفر قد زرته يا ابن الغمام فأخصب. ورياحك الولها وموكبها الذي نحت الرواسي من بخا حتى دبا. ما كان مدحا موسميا، بل هوى متدفقا مثل البراءة في الصبا. يا سيدي نحن الذين احتلنا حب الكرام الطيبين، وأطرب الساكنين مع المزارع والقرى هذا المحيى الهيثمي الأرحب. بين الزوارق والبنادق لم نزل نصطاد مرماك البعيد توثبا، ولنا أياد من حديد، بيشك جرز وسيف في التحدي ما نبى، فاشحذ على كفيك سيف مسندم واندب له من كل مجد مضربا. هذا صباح العيد قد وفد الأولى ليصافح الشيخ المربي والأبا، وفدوك بالأرواح أنك هيثم وأبوا سواك لأنهم أهل الإباء. أشرقت فينا يا مليك وأقسمت عيناك أن مسندما لن تغربك.

لكل موهبة فرصة تستحقها. في إطار التزام بنك مسقط بتمكين الشباب وبالتعاون مع كلية عمان للسياحة، يقدم برنامجاً تدريبياً ضمن مبادراته المجتمعية في قطاع الضيافة للأشخاص من ذوي متلازمة داون، حيث يجمع بين التدريب المهني والتجربة العملية في بيئة العمل. سارعوا بالتسجيل حتى 1 يوليو، المقاعد محدودة. سجل الآن عبر موقعنا الإلكتروني bankmasqat.com وابدأ رحلتك المهنية.

عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نمى لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: وخليك شبابي.
1: نمال خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمال خدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك

عيش حياتك. شبيبة وخليك شبابي.

اني كنت ما خليها وكثير اتعب على جانا. اعلمكم تركني ليه؟ لانه صار بامكانه ومثل ما جابت الصدفه بخلي حسابه للصدفه. واذا هو فاهم اسلوبي انا حافظ نقط.

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعده. اللهم يا من في يده مقاليد السماوات والأرض، يا حي يا قيوم، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، نسألك في هذا اليوم المبارك أن تجعل لنا نصيبا من خير الدنيا ونعيم الآخرة، وأن تكتب لنا فيه رضوانك، وتباعدنا عن سخطك ونيرانك، وتبلغنا فيه مقام المقربين، وتجعلنا فيه من المقبلين عليك بقلوب مخبتة وأعمال صالحة.

اللهم في ساعة الجمعة المباركة نستغفرك ونتوب إليك، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا.

هذا اليوم نقطة تحول في حياتنا، وافتح لنا فيه أبواب رحمتك، واجعل قلوبنا معلقة بذكرك، مستبشرة بلطفك، ومطمئنة بوعدك. وارزقنا فيه يا ربنا صلاحا وفلاحا ونجاحا في الدنيا والآخرة. يا من تسمع أنفاس العباد وتجيب الداعين في الظلمات، وترى ما في الصدور من ألم وأمل، نبتهل إليك في يوم الجمعة الكريم أن تغفر لنا ذنوبنا وتجبر كسرنا وتكشف غمنا وتقربنا إليك قرب المحبين، وتجعل صلاتنا ودعاءنا فيك لذة للروح وغذاء للقلب. يا أرحم الراحمين، اجعلنا من الذين يبادرون إلى طاعتك ويسعون إلى مغفرتك بإخلاص وحب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، واجعل صلاتنا عليه سببا لرضاك وسلما نرقى به إلى جناتك. اللهم في هذه الجمعة اجعل نور الإيمان في قلوبنا وصدق التوكل عليك في نفوسنا، ورزقا حلالا تدره علينا، وصحة وعافية تديمها فينا، واجعل خطانا فيما تحب وترضى، واختم لنا بالخير أعمالنا

أين الملوك التي كانت على وجل فللمنية آجال تقضيها النفس تبطشها والكف يبسطها والدهر ينشرها والبين يطويها من يشتري جنة الفردوس يسكنها برقعة في ظلام الليل يخفيها أو سده لهفة المسكين في سنة غبراء مرحلة عما الغلا فيها فجنة في جوار الله ينزلها

يا طائرة على الغصون ترفرفين وحيها، العرش سقف لها والله زينها، والخيل مسرجة من عسجد فيها، من درة رطبة بالمسك قد ضمخت، فيها معادن أخرى لست أحصيها، أستارها النور والأركان من ذهب، والفرش استبرق خضر.

فأول الحد بالفردوس متصل وقبة لكلم الله بانيها، وثالث الحد نحو الخلد متصل عيسى ابن مريم وسط الخلد تانيها، ورابع الحد فيها الباب من ذهب وقبة المصطفى هناك عاليها، دلالها المرتضى والله بايعها، رضوان خازنها جبريل ناديها، فتلك دار البقاء طاب المقام بها، يا نعم داخلها مما يرى فيها، فاسكننا بها يا ربي يا سندي يا خالق الخلق انسيها وجنيها، ثم الصلاة على المختار سيدنا خير البرية قاصيها ودانيها، والآل والصحب والأتباع ما قرئت لا تأس

0: وخليك شبابي.
1: لأن لكل موهبة فرصة تستحقها، في إطار التزام بنك مسقط بتمكين الشباب وبالتعاون مع كلية عمان للسياحة، يقدم برنامجاً تدريبياً ضمن مبادراته المجتمعية في قطاع الضيافة للأشخاص من ذوي متلازمة داون، حيث يجمع بين التدريب المهني والتجربة العملية في بيئة العمل. سارعوا بالتسجيل حتى 1 يوليو، المقاعد محدودة. سجل الآن عبر موقعنا الإلكتروني bankmasqat.com وابدأ رحلتك المهنية.
2: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة، أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر، اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: لكل موهبة فرصة تستحقها. في إطار التزام بنك مسقط بتمكين الشباب وبالتعاون مع كلية عمان للسياحة، يقدم برنامجاً تدريبياً ضمن مبادراته المجتمعية في قطاع الضيافة للأشخاص من ذوي متلازمة داون، حيث يجمع بين التدريب المهني والتجربة العملية في بيئة العمل. سارعوا بالتسجيل حتى 1 يوليو، المقاعد محدودة. سجل الآن عبر موقعنا الإلكتروني bankmasqat.com وابدأ رحلتك المهنية.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة، أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر، اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5

عيش حياتك. Thank you.

نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

معنا الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: ورب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شباب. شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنا سمعنا نداء المنادي ينادي للإيمان، فآمنا وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

عيش حياتك. وخليك

خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: برنامج ما قبل العاصفة، تحليلات فنية، قراءات تكتيكية، أخبار المنتخبات والنجوم، وتوقعات أبرز المواجهات في كأس العالم 2026 مع نخبة من المحللين والإعلاميين والمدربين واللاعبين، يأتيكم يومياً من الساعة 9 مساءً وحتى 11 مساءً مع حسين جعبوب. ما قبل العاصفة، حيث تصنع التوقعات وتبدأ الإثارة.
1: طيب أوقاتكم مستمعين الأعزاء، أينما كنتم تتابعون عبر شبيب FM 97.5 في مسقط وجنوب وشمال الباطنة، 98.5 في صلالة. يوم جديد وحلقة جديدة من برنامجكم الرياضي ما قبل العاصفة، تفاصيل كثيرة حول كأس العالم. هذا البرنامج الخاص بكأس العالم وكل ما يحدث في هذا المونديال الكبير في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، تفاصيل كثيرة، إثارة كبيرة من قبل المنتخبات المشاركة وأيضا خارج الملعب. سنبدأ تفاصيلنا حول هذه الحلقة ولكن من خلال العناوين. مباراة الأمس، نذكر بنتائج مباراة الأمس، الإكوادور تهزم ألمانيا وتبلغ الدور 32. كوديفوار تتخطى كوروساو وتعبر إلى الدور 32. المنتخب الهولندي يفوز على منتخب تونس ويتأهل إلى الدور 32 متصدرا للمجموعة. اليابان تتعادل مع السويد ويعبران سويا إلى الدور 32. المنتخب الاسترالي يتعادل مع باراغواي ويتأهل إلى الدور 32. بعد مباراة كبيرة، فوز معنوي للمنتخب التركي أمام منتخب الولايات المتحدة. رئيس الإكوادور يعلن عطلة رسمية بعد الفوز التاريخي على ألمانيا. مستمعينا الأعزاء، مزيد من التفاصيل في برنامجكم الرياضي ما قبل العاصفة، ولكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا.

0: برنامج ما قبل العاصفة، تحليلات فنية، قراءات تكتيكية، أخبار المنتخبات والنجوم، وتوقعات أبرز المواجهات في كأس العالم 2026 مع نخبة من المحللين والإعلاميين والمدربين واللاعبين. يأتيكم يومياً من الساعة 9 مساءً وحتى 11 مساءً مع حسين جعبوب. ما قبل العاصفة، حيث تصنع التوقعات وتبدأ الإثارة.
1: أهلا بحضرتكم من جديد مستمعينا الأعزاء، وحياكم الله في برنامجكم الرياضي ما قبل العاصفة. كنا في بداية الحلقة تحدثنا عن أو ذكرنا عناوين نتائج مباريات الأمس، ولا ندخل في التفاصيل. الإكوادور تهزم ألمانيا وتبلغ دور 32. حقق المنتخب الإكوادوري فوزا ثمينا على نظير الألماني ليعبر إلى دور 32 من بطولة كأس العالم، وفازت الإكوادور على ألمانيا بهدفين لهدف في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة على ملعب نيويورك نيو جيرسي. كوديفوار تتخطى كوريساو وتعبر إلى الدور 32. تخطى منتخب كوديفوار نظيره منتخب كوريساو في طريقه إلى الدور 32 من بطولة كأس العالم فيفا 2026، وفاز المنتخب الإيفواري على نظيره منتخب كوريساو بهدفين نظيفين في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الخامسة على ملعب فيلادلفيا. المنتخب الهولندي يفوز على منتخب تونس ويتأهل إلى الدور 32 متصدرا للمجموعة. تأهل المنتخب الهولندي إلى الدور 32 عقب فوزه على منتخب تونس بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة في نهائيات كأس العالم فيفا 2026، وسجل كل من إلياس الصخيري الدقيقة الثالثة خطأ في مرمى، وبروني في الدقيقة السابعة، وين بول فان دايك في الدقيقة 62 هدف للمنتخب الهولندي. في المقابل دون حازم المستوري هدف تونس الوحيد في الدقيقة 54. اليابان تتعادل مع السويد ويعبران سويا إلى الدور 32. حجز المنتخبان الياباني والسويدي مقعديهما في دور 32 من كأس العالم فيفا 2026 بتعادلهما الإيجابي بهدف لمثله ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السادسة. تقدم اليابان عن طريق ديزاين ماديا في الدقيقة 56، وأدرك أنتوني التعادل للسويد في الدقيقة 62، وحجز المنتخب الياباني بطاقة التأهل بحلوله ثانيا في المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط خلف هولندا صاحبة المركز الأول ب7 نقاط بعد تخطيها تونس بثلاثة أهداف دون رد. في المقابل حجزت السويد مقعدها في الأدوار الإقصائية بحلولها ثالثا في المجموعة برصيد 4 نقاط، لكن فارق أهدافهما سجلت 7 وتلقت 7، ولكن فارق أهدافها سجلت 7 وتلقت 7، أمن لها العبور رسميا كأحد أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث. المنتخب الأسترالي يتعادل مع باراغواي ويتأهل إلى دور 32. تأهل المنتخب الأسترالي إلى دور 32 بعد تعادله سلبا مع منتخب باراغواي في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة ضمن منافسات كأس العالم فيفا 2026، ورفعت استراليا رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الثاني لترافق بذلك الولايات المتحدة صاحبة الصدارة ب6 نقاط إلى الدور 32. فوز معنوي للمنتخب التركي أمام منتخب الولايات المتحدة. حقق المنتخب التركي فوزا معنويا بتغلبه على منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة ضمن منافسات كأس العالم فيفا 2026، وسجل كل من أردا غولر الهدف الأول في الدقيقة 10، ثم كوكوتشو في الدقيقة 31 وأيضا الدقيقة 90 أهداف المنتخب التركي. في المقابل دون أوستن تراستي وسبستيان هدفي المنتخب الأمريكي. في لفتة جميلة من رئيس الإكوادور يعلن عطلة رسمية بعد الفوز التاريخي على ألمانيا وتأهل الإكوادور إلى الدور 32 كأفضل ثالث. إذا مستمعينا، قبل أن نخوض في تفاصيل هذا البرنامج وهذه الحلقة الجميلة اللي حضرناها لكم خاصة بكأس العالم، وهذا البرنامج بكل تفاصيله خاص بكأس العالم فيفا 2026. قبل البدء والحديث في تفاصيل هذه الحلقة، دعوني أرحب بضيوفي في الاستوديو، الكابتن داود سالم نجم الكرة العمانية سابقا. مساء الخير كابتن.
2: أهلا وسهلا كابتن حسين، مرحبا بك.
1: يا هلا فيك. وايضا نرحب بالكابتن حسن احمد حسن، اكاديمي رياضي. مساء الخير كابتن حسن.
3: مساء النور،
1: حياك الله. مساءك سعد، الله يسلمك
3: يا رب.
1: ابدا معك كابتن داود، تابعت المباريات بالامس؟ كانت مباريات جميله نوعا ما، يعني ربما اهم هذه المباريات التي احدثت المفاجاه فوز إكوادور على ألمانيا. الكابتن حسن بالأمس ذكر لي ممكن تحدث المفاجأة، أنا قلت أن المنتخب الإكوادوري ليس بالمنتخب القوي، وظهوره في المباراة الأولى لم يكن جيد، تحسن الوضع في المباراة الثانية، وبالفعل واصل الإكوادور التألق في المباراة الثالثة وضمن مركز أو ضمن الصعود كمركز ثالث إلى الدور 32.
2: نعم كابتن حسين، نرحب بالمستمعين الكرام. فعلا يعني فوز الإكوادور على ألمانيا أعتقد مفاجأة كبيرة لم نتوقعها، خاصة أن المستوى اللي قدم المنتخب الألماني خلال الجولتين السابقات يعني مستوى عادل قليلا من ما فقدت الكرة الألمانية خلال البطولتين السابقات. يعني المنتخب الإكوادوري استطاع كسب النقاط المباراة، وكان فاجأنا بمستواه الكبير، يعني الروح القتالية الكبيرة اللي تميز بها لاعبين الإكوادور، استطاعوا التفوق على الألمان بنتيجة 2-1. الحقيقة كانت مفاجأة أسعدت لجماهير الإكوادور والرئيس الإكوادور الذي يعني فاجأ أيضا مواطني بالإجازة بعد الانتصار الكبير على الكرة الألمانية.
1: كابتن حسن، توقعت انه بتكون هناك في مفاجاه، ذكرت هذا بالامس على الهواء انه ممكن الاكوادور يحرج المانيا، وانا يعني توقعت انه هذا امر صعب بسبب ظهور المتواضع الاكوادور في المباراه الاولى، المباراه الثانيه في تحسن، ولكن حدثت المفاجاه، الاكوادور تحقق اول انتصار على المانيا في كاس العالم، وايضا تبلغ الدور او تصل الى الدور 32.
3: شوف انا تابعت مباراه الاكوادور وكوت ديفوار، اثنين بتمتعوا بنفس المستوى ونفس الريتم ونفس تقريبا نفس طول اللاعبين ونفس القوة البدنية ونفس اللعب الفني والتكتيك، اثنين سوا ونفس الطقس ونفس المناخ، ويعني رغم تختلف الساعات بينهم بس ما في اختلاف انه هو نهار ونهار ليل. وشفت مباراة ألمانيا وكوت ديفوار كيف ربحت ألمانيا
1: بصعوبة
3: بالوقت بدل الضائع، بيساهموا من الدفاع، وكان اللاعب هنا ولاعب هنا، لو كان لاثق فيه يمكن ما كان في الجول الثاني. بس من الطبيعي انه انا تابعت امبارح المباراه، من الطبيعي انه منتخب الاكوادور كان يعمل شيء، لانه نتيجه تحضير الاربع سنوات السابقه اللي عملتها الاكوادور للمنتخب الاكوادوري كانت رائعه، تحضير على مستوى عالي، كان تحضير والاتحاد الاكوادوري وفر لهم كل شيء المتاح ليعملوا شكل مفاجاه ويتاهلوا للدور الثاني بكاس العالم، وهني شكل المفاجاه وربحوا امبارح على أهم منتخبات كأس العالم. يعني أنت بدك تتوقع اليوم ممكن البرازيل بكرة تخسر مع حدا إكس إجراك زيت، مش ضروري، ما بقى الكرة زي زمان، لأنه كلهم تعلموا من أوروبا كيف تتحضر، كلهم تعلموا وماشيين على الريتم على ريتم عادي. أنت بتشوف هلا الإكوادور ممكن يقطع يوصل للربع النهائي، وأنا توقعت وقلت إنه منتخب الإكوادور عنده قوة لياقة كتير عالي بالملعب، طقس أمريكا طقس الإكوادور كل العوالم المتاحة أنه يشكل نتيجة كتير حلوة مثل المكسيك. يعني
1: كابتن حسن، هل سبب الظهور المتواضع بالنسبة للمنتخب الألماني كابتن داود، هل بسبب أن الألمان ربما ضمن الصعود إلى الدور القادم، ولكن أيضا كانوا يعني يمنون الناس أن يكونوا في المركز الأول وبقوا في المركز الأول رغم فوز ساحل العاج، ولكن فرق الأهداف جعل من منتخب ألمانيا في المركز الأول، هل هذا التراخي بسبب أن الفريق ضمن الصعود؟ لاحظنا ذلك في مونديال 2022 عندما خسرت فرنسا أمام تونس بعد أن ضمنت الصعود إلى الدور 16، ولكن فرنسا وصل مباراة نهائية، هل هذا التراخي بسبب ضمان الصعود أو قرب ضمان الصعود؟
2: لا أظن ذلك، يعني تعرف أن العقلية الألمانية تختلف عن العقلية الفرنسية أو الإنجليزية، بس هم الفريق الألماني تفاجأ بقوة الفريق الإكوادوري وحماس الكبير اللي يتميز به لاعبي الفريق الإكوادوري، واستطاعوا أن المنتخب الإكوادوري السيطرة على المباراة والسيطرة على يعني الفريق الألماني. تفاجأ أنا أظن أنه كان التفاجؤ هو الكبير اللي حصل على اللي عمل الفريق الإكوادوري هو سبب ذلك. وأيضا لا نبخس حق الإكوادور، كانت استحق الفوز في هذه المباراة بسبب الإصرار واللعب التركيز العالي اللي لعبوا به، وكذلك يعني تغطية خطوط الدفاع والسيطرة على مجريات اللعب، استطاع الفريق الإكوادوري بالفوز. ولكن المنتخب الألماني أعتقد أنه تفاجأ من يعني ردة الفعل الفريق الإكوادوري في المباراة.
1: كابتن حسن، رغم تقدم ألمانيا في الدقيقة في وقت مبكر في الدقيقة الثانية هدف لورواساني، بعد ذلك في الدقيقة التاسعة رجع منتخب الإكوادور عن طريق نيلسون أنغولو بهدف التعادل، ثم استطاع المنتخب الإكوادوري التماسك حتى الدقيقة 77، غونزالو بلاتا أحرز هدف الفوز. كيف تقرأ هذه المواجهة؟
3: الإكوادور تعلمت من ماتش كروسان لما تعادلوا 1-1، تعلمت منه، تعلمت كيف تكمل الطريق، حطوا كل إمكانيتهم كل طاقتهم بماتش أنه يعملوا شيء مع ماتش مع مباراة ألمانيا. هني مبارح لما أعلن رئيس الإكوادور عقلة رسمية وكانوا ياخذين كأس العالم، كان بطولة العالم يعني بالنهاية. ولا أرجع كردك مرة ثانية، المنتخب الإكوادوري سيتخطى الربع الثاني، سيتخطى الدور 16.
1: كابتن حسن، ننتقل لمباراة كوروساو وساحل العاج. تفوق واضح بالأرقام والإحصائيات للمنتخب ساحل العاج، ولكن أيضا منتخب كوروساو قدم مباراة جيدة. هذا الفريق المتواضع كابتن داود قدم مستوى جيد من خلال يعني هكذا الإحصائيات تشير أنه لم يكن منتخب ندا سهلا منتخب كوروساو، ولكن ساحل العاج حسم المباراة بهدفين دون رد.
2: طبعا يعني يمكن الجاهزية والقوة بالنسبة لساحل العاج هو أقوى. الفريق كوروساو قدم مباراة جيدة خلال البطولة، يمكن المباراة الأولى اللي مني بأهداف كبيرة أمام المنتخب الألماني، ولكن في مباراة الإكوادور كان قدم مباراة أفضل من المباراة الأولى، وكانت المباراة الثالثة كذلك مع ساحل العاج. لكن ساحل العاج كان عنده هدف يريد يحققه وهو الصعود والانتقال إلى الأدوار الإقصائية، الأدوار المتقدمة. لذلك كان أداء المنتخب الكورفوا أفضل، واستطاعوا يعني تسجيل الأهداف، كانت أهم ما في المباراة هو قدر أن يكسب المباراة، وست النقاط اللي كان ثلاث نقاط اللي كان هو هدف الحقيقي والأهم يعني في المباراة.
1: شوف الأرقام كابتن داود، 37% استحواذ لكوروساو، 63% الاستحواذ واضح يعني ضعف تقريبا ساحل العاج، ولكن التسديدات كوروساو 11 ساحل العاج 7، تسديدات على المرمى 2-3، تقارب حتى في دقة التسديد وفي دقة التمرير. جميل أنه ظهور حقيقة مميز لكوروساو في كأس العالم ولأول ظهور يظهر بهذا المستوى.
2: طبعا لأني أيضا
1: لا الخسارة في ثلاث مباريات،
2: لا تنسى أن
1: تعادل نقطة
2: مع الإكوادور. لا تنسى أيضا أن المنتخب الكوروساو يمتلك يعني مدرب ذو خبرة عالمية والهولندي أدفوكات، يعني كان وهو من يعني من المدربين اللي يعرفوا يتعاملوا في كأس العالم، واستطاع هذا المنتخب أن يقدم كرة جميلة، كرة يعني حلوة استمتع بها أيضا الجماهير اللي حضرت في كأس العالم من قبل المنتخب كوروساو. ولكن يبقى الإمكانيات المحدودة اللي تمتع بها منتخب كوروساو يعني لم تسعفه في مواصلة المشوار خلال الدوار المتقدمة في البطولة.
1: جميل،
2: وأنا أعتقد أنه هو يعني نتائجه يعني جميلة بالنسبة للمنتخب كوروساو. أظن أن خلال السنوات القادمة خاصة نبدأ في على المستوى الأوروبي هذا المنتخب يعني حيظهر خلال إذا استمر على نفس الجهاز الفني واستعان بمدربين بهذه الإمكانيات، أعتقد أن منتخب كوروساو يمكن يكون له قدم في بطولات الأوروبية.
1: كابتن حسن، سأقرأ لك ترتيب المجموعة. ألمانيا 6 نقاط، سهلاك 6 نقاط، الإكوادور 4 نقاط، كروساو نقطة وحيدة. هل هو يعني توقع ما تتوقعه الصعود إلى هذا الدور، صعود هذه المنتخبات كان متوقع من قبل المتابعين قبل البطولة؟ ألمانيا في المركز الأول وسهلاك في المركز الثاني بذات النقاط ولكن فرق الأهداف، الإكوادور في المركز الرابع ب4 نقاط.
3: طبيعي أكيد أكيد
1: ما في شيء مفاجئ.
3: لا لا لا لا، لأنه ما عندها أول مرة بتاريخ جزيرة صغيرة. امبارح عطوة 50-60 ألف عطوة جزيرة، وهذا تصفية جديدة اللي صارت 48 منتخب أهاليتها ما بعرف عامين ربحت 12-0 و15
1: في المقابل كرسوه 100 وشي ألف، تقريبا 200 ألف،
3: يعني ما هي 100 وشوي واللي بتقول عليه وتأهلوا بقى بالطبيعي.
1: جابوا نقطة جميل،
3: ما هني جابوا نقطة احتفلوا، رئيس البلد كان معهم، رئيسي ورئيس والوزراء كانوا بالولايات المتحدة.
1: لفتة جميلة حقيقة من رئيس البلد أن يحتفل مع اللاعبين،
3: كان معهم بالملعب
1: في الملعب حقيقة شيء
3: ما بس جميل. رئيس نزل، رئيس البلد نزلت، رئيس هولندا كان في الملعب كمان
1: صحيح،
3: ورئيس المكسيك نزلت احتفلت معهم كمان. هذه لفتة لعبة دور بالموضوع. أسا ترامب كان على أساس ينزل يحتفل معهم، بس ما نزل ترامب.
1: طيب إذا متوقع أن يكون ألمانيا في المركز الأول. كابتن حسن متوقع ألمانيا في المركز الأول وسهل العاج في المركز الثاني والإكوادور في المركز الثالث.
3: طبيعي هو يشوف سهل العاج

حياكم الله مستمعينا مرة أخرى في برنامجكم الرياضي ما قبل العاصفة، هذا البرنامج الخاص بكأس العالم فيفا 2026. تفاصيل كثيرة، تحدثنا قبل الفاصل عن مجموعة الخامسة، مجموعة ألمانيا، ساحل العاج، الإكوادور.

0: كرساو. الآن بنتكلم عن المجموعة السادسة، مجموعة هولندا واليابان والسويد وتونس. خسارة مؤلمة بالنسبة للمنتخب التونسي، هي الخسارة الثالثة على التوالي أمام المنتخب الهولندي بثلاثة أهداف مقابل هدف. إذن يواصل المنتخب التونسي الظهور المخيب للأمال في كأس العالم فيفا 2026. كابتن داود أو كابتن حسن عفوا، خسارة يعني ربما كانت يعني متوقعة بالنسبة للظهور الذي ظهر به المنتخب التونسي في المباراتين السابقتين.
1: أكيد ما رح يقدموا ولا يأخروا شيء المباراة الثالثة، ما هني عارفين يعني أصلا بالنهاية مستوى متذبذب، فريق ضايع متفكك أصلا، مدرب يقال تاني يوم، مدرب يقال تالت يوم، الفرنسي ما بيكمل وهذا ما بيكمل، مشاكلهم الإدارية كتيرة أصلا، اتحاد بعيد عن المنتخب من هون لماليزيا زي ما بيقولوا، فمزبزبين نازلين. يعني هني شو نزلوا يعملوا المنتخب هولندا، شو قدموا أصلا؟ المفروض يطلعوا بنتيجة شرفية، ما قدموا شيء، كأنه قاعدين هني عم يتفرجوا على الماتش.
0: مقارنة بالمباريات الماضية المنتخب التونسي كان أفضل في المباراة هذه أمام المنتخب حقيقة، تابعت المباراة.
1: لأنه المباراة المنتخب هولندا شبه ضمن التأهل، شبه ضمن التأهل، ما يعطي كل الريتم اللي عنده، ما يعطي وما راح يحقق اصلا منتخب تونس مفاجاه، لانه منتخب متفكك لو قدموا اللي عليهم، هم امبارح قدموا عروض لكل واحد يجي عرض فني من شي دولي اوروبي لا اكثر ولا اقل، انا هذه وجهه نظري يعني.
0: طيب ما نفع اتصال في هذه الاثناء المدرب محمد علي النحالي من تونس. مساء الخير كابتن محمد وحياك الله ويا هلا فيك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم كابتن حسين، مرحبا بكل الحاضرين إذاعة الشبيبة، وتحية لكل السادة المستمعين.
0: كابتن محمد، اليوم نتكلم عن ظهور مخيب للآمال بالنسبة للمنتخب التونسي، خالف كل التوقعات، رغم أن المنتخب يملك أسماء تنشط في دوريات أوروبية كبيرة، ولكن ما ظهر به منتخب تونس دون أي فوز ولا حتى مباراة، استقبال أهداف كثيرة غير مقنع المنتخب التونسي. في رأيك ما هي الأسباب التي وضعت منتخب تونس في هذا الوضع؟
2: والله شوف يا كابتن، أنا باش نزيد إضافة على كلام الكابتن داود، معناها قال برشا حاجات حلوة على أداء المنتخب. بصراحة معناها الأمور بالنسبة للمنتخب التونسي لازم تصير غربلة شاملة من كل النواحي، من الفريق، من الإدارة، من المسؤولين. بصراحة معناها أداء ضعيف جدا، مردود تحت الصفر. المنتخب أول منتخب نشوفوه بالأداء ذي بالطريقة هذية، لا في لعب، لا في أهداف، ما في حد شيء. يعني نحن الشعب التونسي كله في حيرة صراحة، نحن حلنا والمنتخب كله، الشعب التونسي كل حاير، أداء ضعيف جدا، ما فيش أداء، ما فيش روح، ما في شيء، نحن ما لقينا ما نقوله، معنا صدقني مصدومين.
0: طيب اليوم كمدرب كابتن محمد، كمدرب أنت اليوم تابعت المباراة، أكيد تابعت المباراة، ما هي الأسباب الفنية التي ظهر؟ هل ذهنيا المنتخب التونسي لم يكن حاضرا في كأس العالم في كل المباريات الثلاثة التي لعبها؟
2: شوف كابتن، أنا معك، لكن بالنسبة في حاجات نحن ما نعرفوهاش، في حاجات داخلية صارت من تونس، من المجمع المعسكر اللي صار في جندوبة وفي تبرقة، في حاجات صارت هناك مع اللعيبة ومع المدرب السابق تبع لموشي، صارت في حاجات اللعيبة الكل لما اتصلوا بهم وحكيوا معهم قالوا في برشا حاجات معناها مش واضحة في المنتخب، وفي برشا حاجات معناها كلي ما تعجبش، هذه اللي أثرت واللي خلت برشا حاجات تأثر على أداء المنتخب. هذوما يعني الحاجات اللي يخليوك يعملوا برشا حاجات معناها ليس لا فما أداء لا فما روح، هذوما ما يخليش الفريق جاهز ذهنيا، لا علاقة، مش موجود جنة ذهنيا، اللياقة البدنية ضعيفة جدا، هذا منتخب اللياقة ماش موجودة، في منتخب محترف ما فيش لياقة.
0: صحيح، صدمة، هذه صدمة. الأخطاء الفردية يمكن أكثر كلمة سمعتها من المعلق الكبير عصام الشوالي، أخطاء فردية متكررة من لاعبي المنتخب التونسي، إلى ماذا تشير هذه الأخطاء؟
2: هذا تصديق لكلامك كابتن حسين، أنت شفت أمس قبلنا فيه أهداف من الأخطاء الدفاعية من اللاعب.
0: نعم
2: يا تسخير، شو كيفاش معناه قبلنا هدف أول هدف الثاني خرجت اللعيبة، نحن خارجين ذهنيا، زي تكمل علينا حاجة هذوما، معنى وين ماشيين؟
0: وين دور الإدارة في تحضير المنتخب ذهنيا لكأس العالم؟ يعني اليوم استقبلتم من السويد 5 أهداف، استقبلتم من اليابان 4 أهداف، استقبلتم من هولندا 3 أهداف، يعني واضح أنه هناك مشكلة دفاعية كبيرة بالنسبة للمنتخب التونسي.
2: ايوه الحين تو خلاص، نحن اللوم بعد القضاء بدعه كما نقولوا، نحن خلاص الحين انتهت المباراة الأولى وانتهت المباراة الثانية انتهت المباراة الثالثة كنت هولندا خلاص الحين ترجع للناس اللي باش نشوفوا توا الإدارة لازم تتغير لازم تصير غربلة كاملة المنظومة الكل تتغير اللعيبة اللي مش قادرين باش يوصلوا وباش يلعبوا على الروح وعلى الدرب وتونس خلاص يقعد ما حشناش به مش عاوزينه ماناش عاوزينه مش باش يقدم إضافة ما عاوزينه باش يلعب يكون موجود معانا.
0: كابتن محمد اللاعبين التوانسة يعني كثير منهم ينشطوا في دوريات الأوروبية يعني يفترض أنه لاعب محترف يملك إمكانيات عالية يملك جودة عالية يستطيع تحضير نفسه ذهنيا نفسيا يجب أن يكون حاضر في هكذا حدث مثل كأس العالم. أسباب هل هي أسباب يعني خلف الكواليس ما نعرفها إحنا كمتابعين؟
2: أنت كابتن حسين قلت كلام حلو الحين أنت عطيتني حاجة حلوة حلوة حلوة انا باش نزيد ناكد لك نحن لما عملنا انتدابات وجبنا اللعيبه يلعبوا هما البغا لكن نحن جبنا لعيبه في تلعب في المستوى الثاني وفي المستوى الثالث وما همش حاضرين ماشي يلعبوا في الفرق نتاعهم واللاعب الممتازين كما عصام اللي يلعب في المنتخب الياباني ما عيطنا له فرجاني سيسي ما عيطنا له يلعب في الوسط
0: صحيح
2: انا في في في عندنا لعيبه حلوه في تونس ما عيطوا لهم عنا الزعلوني مدافع أيمن ما عيطلوش كيف كيف ما عمل صحيح. ما عملناه ولعدة سنة بطولة حلوة وعدة سنة حلوة ليش ما عيطلو؟
0: أتفق معك.
2: في برضه حاجات يا كابتن بالحق واحد ما عاش لك الكلام باش يتكلم والله العظيم.
0: المنتخب التونسي من المنتخبات اللي دائما يعني تظهر بشكل جيد يعني.
2: يعني هذيك هذا كلام حلو والناس الكل تعرف الدول العالم كلها يعرف المنتخب التونسي في مستوى عالي كان قبل كان عندنا منتخبات الناس تخاف باش تلعب كنت تونس
0: صحيح.
2: اسم تونس هو كبير اسم تونس يخوف لما تقول تونس تخاف منها الناس
0: سبحان الله. كابتن يعني كابتن محمد السؤال الأخير لك هل تتوقع بأن يبقى المدرب رينارد أم سيغادر وستولى مدرب جديد في رأيك الشخصي؟
2: شوف هذه حاجات ما صعيبة شوية باش نحكم عليها. أنا إذا كانت تغير الإدارة وتتغير المنظومة الكل باش ينجم يواصل يخدم على روح المدرب لكن لو ما فيش ما نتصورش اللي باش يكون يجلس يشتغل في تونس ويقعد مع تونس. هذا رأيي أنا الخاص.
1: في محاسبة للاتحاد التونسي؟
2: أيوة
1: في محاسبة رح تصير مثل ما صار بالاتحاد السابق ولا كمان حتستمر الأمور مثل ما هي؟
2: لا لا لا هو في مكالمات وفي اتصالات معاه لكن الوضع اللي تو نحن عايشينه ما لازم المنظومة الكل تتغير لازم المسؤولين اللي موجودين
1: يا كابتن يا كابتن محمد إذا ما صار تغيير من جذور القاعدة ما حيضل المنتخب التونسي يعاني بالسياسة اللي متبعها للأسف الشديد. يعني تغيير مدرب تاني يوم وجيب مدرب ثاني وبعدين يجي حجيب مدرب ثالث إسا شوي راح يعد معد البدني راح يعد مدرب مع المنتخب التونسي يصير هو جهاز فني. يعني هالأخطاء الفاتحة تكررت كذا مرة مش أول مرة عم تتكرر بالمنتخب التونسي.
2: أيوة كده
1: مش أول مرة.
2: أيوة كلامك صح أنت كلام معقول تقول فيه هذا ما لازم
1: نقول فيه. أنت بتعرفنا نحن متعمقين بالكرة التونسية. أول شيء بدي أقول لك هارد لاك لنادي الترجي ما أخذ اللقب السنة يعني.
2: أيوة أيوة أيوة والله العظيم كلامك كله صح يا كابتن كلامك كله صح.
1: معك حسن يا كابتن تذكرتني ولا لسه؟
2: أيوة أيوة حبيبي الغالي أيوة حبيبي الغالي الله يبارك لك ويخليك إن شاء الله حبيبي أخوي الغالي. لكن أسمع حبيبي تقول لك أنت كلامك صح والله العظيم كلامك صح لكن ما يستوي باش نغير هذا المدرب. المدرب لازم تصبر عليه. المدرب ما يستوي في شهر شهرين معناه باش تحكم على مدرب ما معقول.
1: لا لا ما قالوا على المدرب اللي اجى هلا الحين الفرنسي
0: يقصد تغيير المدرب الاول.
1: لازم المنظومه كلها تتغير ليرجع الجيل القديم اللي كان على ايامكم يحقق نتائج فئه الشباب ومنتخب الاول ومنتخب الاولمبي ومنتخب الناشئين. هذا الاداره الناجحه السابقه اللي كانت على عهدكم ب 80 كانت الناس تتابع الدول العربيه كلها تتابع الدوري التونسي. هلا ما بتلاقي واحد يتابع الدوري التونسي.
2: يا كابتن يا غالي يا عيني عليك انا ما نجم اقول يا عيني عليك انت الحين فاهم كل شيء خلاص فاهم كل شيء خلاص هذا هو الوضع نتاعنا تو في تونس لازم المنظومه الكل تغير وكل شيء
0: هكاو. يعطيك العافيه كابتن محمد
1: بنشوفك يا كابتن احنا
2: ان شاء الله
0: حنكون
2: عن قريب عنكم ان شاء الله
1: باذن الله. انا موجود هنا بنشوفك ان شاء الله.
0: شكرا جزيلا كابتن محمد يعطيك العافيه.
3: معلول ستيف وندوندام ستيف وندوندام طمني بكتو طمني امشي خزري القاضيه الاخيره الختاميه اضرب والكره عاليه كره بعيده من وهاب الخزري القائد مش في يوم كبير. فريق التونسي وجلال القادري يمشي بالكره علي معلول خرجها الكابيتانو كابيتان رافا فران جدا خطيرة جدا فران. فرنسية، أخطر كرة أوروبية، أبرز حظ.
0: إذن هذا آخر فوز كان للمنتخب التونسي في مشاركته في كأس العالم أمام منتخب فرنسا في كأس العالم قطر 2022. كان فوز جميل، فوز توقعنا بأن يكون هذا يعني يبني عليه المنتخب التونسي في الاستحقاقات القادمة، ولكن خيبة أمل بظهور غير موفق للمنتخب التونسي. لكن تأمل أكيد المنتخب التونسي أو تونس تملك يعني مواهب، تملك دوري قوي، تونس إن شاء الله قادرة أن ترجع في السنوات القادمة بشكل كبير يليق بهذا البلد العظيم. مستمعينا فاصل ولنا عودة بإذن الله لبرنامجكم الرياضي ما قبل العاصفة.

0: برنامج ما قبل العاصفة، تحليلات فنية، قراءات تكتيكية، أخبار المنتخبات والنجوم، وتوقعات أبرز المواجهات في كأس العالم 2026 مع نخبة من المحللين والإعلاميين والمدربين واللاعبين. يأتيكم يومياً من الساعة 9 مساءً وحتى 11 مساءً مع حسين جعبوب. ما قبل العاصفة، حيث تصنع التوقعات وتبدأ الإثارة.
1: شو رح بيصير إذا أعطينا هالحلم فرصة كبيرة؟ اليوم بتدشن أكبر مشروع كروي تنافسي في المنطقة. عشر بطولات، ألف الأحلام، وهلأ بيبدأ جيل جديد بكرة القدم.

0: حياكم الله مستمعينا مرة أخرى، أهلا بحضراتكم من جديد. جميل هذا المشروع، مشروع مجنون كورة، يطلق أكبر منظومة بطولات كروية في عمان تحت شعار الطريق إلى كأس العالم. إذن مستمعينا الأعزاء، شهدت الساحة الرياضية العمانية إطلاق مشروع مجنون كورة الذي تنظمه أوفال في حفل استثنائي جمع شخصيات رياضية إعلامية وشركاء استراتيجيين للإعلان عن منظومة متكاملة من البطولات والفعاليات الكروية التي تمتد على مدار العام بهدف اكتشاف المواهب وصناعة جيل جديد من اللاعبين. فكرة جميلة، ونتمنى أكيد أنها يعني تواصل على هذا النهج. وتضمن الحفل الكشف عن أكثر من 10 بطولات ومبادرات رياضية تشمل الأكاديميات والمدارس والجامعات والفتيات وكرة القدم داخل الصالات، إضافة إلى بطولات الحواري والبطولة الرمضانية والخليجية وكأس السوبر للأبطال ضمن مشروع موحد يحمل شعار الطريق إلى كأس العالم. كما شهد الحفل الإعلان عن النسخة الثانية من بطولة KAAS صلالة، بطولة ثانية التي أقيمت السنة الماضية في خريف ظفار، وهذه المرة الثانية ستقام بإذن الله، حيث أن هذه البطولة بمشاركة واسعة للأكاديميات العربية، وعودة بطولة أوفال للفتيات إلى جانب إطلاق 4 بطولات جديدة لكرة القدم داخل الصالات، وبطولة حواري مول المستوحاة من ثقافة كرة الشوارع العالمية. وأكد منظمو الحفل أن مجنون كورة يمثل بداية مرحلة جديدة في تطوير الكرة في تطوير كرة القدم المجتمعية من خلال توفير مسار متكامل لاكتشاف المواهب وصناعة الأبطال وصولا إلى تحقيق الحلم الأكبر المتمثل في بناء أجيال قادرة على المنافسة في أعلى مستويات. أكيد كل التوفيق للقائمين على مجنون كورة، وأيضا أوفال تعود مرة، بطولة أوفال تعود مرة أخرى للأكاديميات، هي فرصة لهذه الأكاديميات أن أن أن تظهر هذه المواهب التي تمتلكها من خلال أجواء استثنائية هناك في ظفار خلال فترة الخريف. البطولة الماضية كانت ناجحة بكل المقاييس، وهذه البطولة بإذن الله متوقع لها أن تكون أكبر نجاحا من النسخة السابقة. مستمعينا، دعونا الآن نطلع فاصل ولنا عودة بإذن الله لاستكمال ما تبقى من برنامجكم الرياضي ما قبل العاصفة.
1: عيش حياتك وخليك شبابي. قرن من الريادة، تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم، نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر، زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.
2: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نمى لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: حياكم الله مستمعينا مرة أخرى في برنامجكم الرياضي ما قبل العاصفة، لكم الحديثنا حول مباريات كأس العالم. كنا قبل الفاصل نتحدث عن خسارة تونس الكبيرة أمام هولندا. كابتن داود، المنتخب التونسي لم يظهر بشكل مطلوب، ما هي الأسباب في رأيك الشخصي؟
1: كما ذكرها الكابتن محمد نحالي، يعني الأسباب هي بداية المعسكر والأحداث اللي مرت واللي صاحبت بداية المعسكر التحضيري لكأس العالم. أعتقد هي يمكن كانت لا يستطيع الأخوان في تونس يعني تغطية أو تصحيح ومعالجة الأخطاء اللي صاحبتها المعسكر وبداية. فشفنا في بداية المباراة كانت هناك فجوة كبيرة ما بين الجهاز الفني واللاعبين والجهاز الفني والجهاز الإداري، فصاحب مشاكل كثيرة ذكرها الكابتن محمد، هي يعني من الأسباب الكبيرة اللي قدمت النتائج المخيبة للأمان للجماهير التونسية خلال أحداث كأس العالم والمباريات اللي لعبها المنتخب التونسي. فكان حقيقة يعني أوضاع تغيير المدرب وتغيير،
0: خلينا نقف عن تغيير المدرب في بطولة كأس العالم بعد الخسارة الأولى أمام المنتخب الياباني أم السويدي 5-1. يعني هل هو يعني أمر جيد أن يتم تغيير المدرب في بعد أول مباراة في كأس العالم، حتى يعني لإرضاء، هل هذا التغيير كان لإرضاء الشارع الرياضي فقط؟
1: أعتقد أنه كان استعجال، يعني لأن تغيير المدرب أيضا أحدث تشقق كبير في الفريق التونسي، فلذلك صاحب بعض المشاكل بعد خروج المدرب، وصاحب بعض يعني مثل رفض المدرب مغادرة الفريق، صحيح، وعدم تقبل بعض اللاعبين للتغيير. أيضا هناك بعض يعني الأشياء اللي يمكن أخفت كامل عن الصحافة والإعلام، ولكن هناك مشاكل كبيرة. أعتقد أنها مشاكل كبيرة جدا صاحبة المنتخب التونسي.
0: كابتن داود، أتعجب من اتخاذ قرار بهذه الطريقة، ربما هل هو مدروس أو غير مدروس العلم عند الله، بس واضح أنه قرار مستعجل، قرار سريع، هو تغيير المدرب بعد الخسارة الكبيرة أمام السويد. أجد أنه هناك يعني أستغرب من كيف يتعاملوا مع هذا الموقف بهذا الشكل في بطولة كأس العالم. طيب، تغير المدرب رينارد، 4 أمام اليابان، 3 أمام هولندا الذي ربما كان ضامنا للصعود، فأيضا تغلب على تونس، يعني ما الفارق إن بقيت المدرب الأول أو تغير المدرب؟
1: أصبح التغيير هو تغيير سطحي، يعني لم يتغير من الشارع.
0: هو
1: من أرضاء الشارع وإسكات الغضب الجماهير اللي صاحب المباراة الأولى، وأيضا الغضب اللي صاحب يمكن كما ذكر الكابتن محمد الأحداث اللي صاحبة المعسكرات اللي قام بها المنتخب التونسي والمشاكل الداخلية اللي حدثت. أعتقد أن تغيير المدرب بعد المباراة الأولى هو فقط لإرضاء الشارع الرياضي وتحميل الجهاز الفني خيبة الخسارة الكبيرة، مع أن يعني الخسائر استمرت ولم تحدث أي تغيير وأي يعني تجديد في الفريق. يعني
0: ننتقل لمباراة ثانية في ذات المجموعة، اليابان تتعادل إيجابيا مع السويد هدف لمثله، من مباراة ضمنت الصعود لليابان بالمركز الثاني والسويد كأفضل ثالث. كابتن حسن، أنت معجب كثير بالمستوى الياباني الذي ظهر به في كأس العالم في 2026،
2: لأنه منتخب اليابان حط دراسة لوصول للأقل ما يمكن لنصف النهائي لبعد 30 سنة.
3: هذا فعلا هيك، يعني
2: وقعد وحطت الدولة إمكانيات عالية لتطوير كرة القدم، لكن بطريقة مش إنه نرمي فلوس ونقعد نتفرج، لا أبدا. أنا عملت دراسة على المنتخب الياباني وعلى اتحاد كرة القدم، ودخلت وشيكت وشفتهم كيف بيساوون. النظرية اللي طبقها برشلونة من سنوات كلعب البلاي ستيشن 1-2-3-4-5
0: مع بيب كاردوليا
2: لمس أخذها هذه الفكرة منتخب اليابان واتحاد كرة القدم، لكن طبقها أول شيء نظري لمدة سنتين ونصف، قاعد يدرسها تدريس مدرسة للاعبين كرة القدم سواء الجيل اللي ناله أو الجيل اللي قبله، وبعد سنتين ونصف صار يعمل مباراة ودية عليها لتطبق، ومبارح طبق بنسبة عالية أمام منتخب السويد.
0: جميل.
2: أمام منتخب السويد المنتخب الياباني حاطط خطة عمل لبعد 20 سنة يوصل لنصف النهائي، بعد 10 سنين يحط خطة عمل يوصل للمباراة النهائية.
0: عندهم نفس طويل
2: أبداً اليابان. اليابان لخبرك شغلي كابتن حسين، اليابان بعد القنبلة الذرية اللي قصفتها عليهم هوريشيما تعلموا كيف تعلموا كيف ينشلوا نفسهم بنفسهم. هاي اليابان هيك.
0: جميل.
1: شكرا. المنتخب الياباني.
0: عندي سؤال مهم في هذه المباراة، هل ترى بأن الفريقين يعني لا أقول اتفاق بالتعادل لكن رضي بالتعادل كي يضمن الصعود، صعود الفريقين؟ لأن لاحظت في تقريبا في أغلب بعد الدقيقة 75 المنتخبان ليس هناك ندية أو نجاعة هجومية من الفريقين، هل هم اكتفى بالتعادل كي يضمن الصعود في رأيك؟
1: شوف أنا أعتقد أن ضمن الفريقين الصعود المباشر إلى دور الأقصائية خاصة المنتخب الياباني، فلا يبذل مجهود كبير. يعني كان ممكن أن المنتخب الياباني أن يكسب المباراة، ولكن أيضا هو يعني حاول أن يقدر المستطاع الاحتفاظ بالطاقة للاعبين للأدوار الإقصائية. فلذلك يعني الفكر اللاعبين اليابانيين هو يعني التوازن دائما في كل شيء، يعني عدم الاستعجال، الصبر، يعني النفس الطويل جدا. فهم الآن مو على أساس أن يبقى في يعني تصدر المجموعة، لا هم يمشوا خطوة بخطوة دائما اليابانيين. يعني دائما نحن نتابع الكرة اليابانية يمكن بداية خاصة التصحيحات اللي صارت في الكرة اليابانية من بداية التسعينات وتجهيز وإرسال كثير من اللاعبين إلى البرازيل وأوروبا للتعلم والاستفادة وكسب الخبرة والثقافة الكروية. فلذلك اللاعب الياباني الآن جاهز ذهنيا وجاهز فنيا ونفسيا. فاستطاع المنتخب الياباني خلال يعني بنشاهد تحسن كبير خلال المباراة القادمة في التصفية في الأدوار الإقصائية.
0: كابتن حسن، في إطار هذه المجموعة شيء بشيء يذكر، تحدثنا عن خسارة تونس القاسية أمام السويد، أطاحت أو تم تغيير الجهاز الفني، بينما السويد خسرت من هولندا بخمسة أهداف مقابل هدف، ولكن عادت السويد وقدمت مباراة كبيرة أمام اليابان ووصلت إلى الدور 32. هناك فرق بين العقليات، يعني عقليات الاتحاد التونسي وعقليات الاتحاد السويدي فرق كبير.
2: عقليات الاتحاد العربي بشكل عام، مش الاتحاد التونسي لوحده، العرب ما عندهم صبر على النتيجة.
0: صحيح.
2: كلهم يعني عندك بعض الدول العربية عندها أموال ما عندهم صبر مثل صبر يقولوا صبر أيوب مثل صبر اليابان، ما عندهم. المنتخب السويدي خسر خمسة
0: واحد،
2: عملوا اجتماع ودرسوا قعدوا ساعة قعدوا 3.5 ساعات في الغرفة. لمعلوماتك المنتخب السويدي يتعلم شو الخطأ ليش خسروا خمسة مع المدرب. ما في يجي الاتحاد السويدي يقيل المدرب ويقلب الدنيا ويطلعوا برا، في شعب في رئيس دولة وراهم. هنا العرب معظمهم ما تفرق. المنتخب القطري خسر أول ماتش أقال المدرب، المنتخب التونسي خسر عشان مكلف. طيب أنا عشو أصرف موازنة 500 مليون دولار على منتخب وأقيل كل خمس دقايق؟ أنا بدي أجيب حط قول أنا أرسم بلان عند الاتحاد، بعد الاتحاد العربية اللي تملك الفلوس وبنية تحتية هائلة، حط بلان أنا بدي أوصل لربع نهائي بكأس العالم بعد 10 سنين، بعد 20 سنة أوصل لربع لنصف النهائي، هيك بيحطوا بلان. بس والله أنا أجيب بخمس دقائق مدرب مدري مين على مدري مين إكس إجرا زين،
0: دائما المدرب
2: أوروبي ما بيسوى.
1: تعرف كابتن حسين، يعني كابتن أنا أعتقد أن صاحب القرار، صاحب القرار دائما هنا عندنا خاصة على المستوى العربي يعني لا يظهر نفسه أنه هو الخطأ الغلط والأخطأ، دائما يحمل. وإذا كان نحن نتكلم عن كرة القدم دائما النتيجة الخسارة يتحملها المدرب ونتيجة الفوز يتحمل صاحب القرار اللي
0: شو اسمه
1: اتخذ القرار.
2: اللي بضل بالزعامة فشل إداري.
0: في هذه الاثنين ينضم معنا الكابتن حسن الخباز. حسن الخباز من دولة الكويت محلل فني. مساء الخير كابتن حسن ويا هلا فيك. تسمعني زين؟ هلا بك كابتن حسن. حياك الله نورت. كيفك وش أخبارك؟
4: نورك الله
0: يبارك
4: الحمد لله على ما تحب.
0: الله يسلمك يا رب. ما أعرف صوتك غير واضح كابتن حسن. ما أعرف واضح مخرجنا؟
2: عيد الاتصال. عيد الاتصال.
0: أسمع كابتن حسن صوتك غير واضح. لا في مشكلة.
2: عيد الاتصال يا كابتن.
0: كابتن حسن.
4: مشكلة.
0: الحين واضح أوكي.
4: طيب
0: أوكي كابتن حسن الحين واضح. أكيد أكيد تابعت مباريات هذه المجموعة كابتن حسن. أنت اليوم كمحلل فني أكيد لك رؤية فنية من خلال هذه المجموعة اليابان السويد هولندا تونس. هل هذه التوقعات كانت هي التي بنيت قبل المونديال أن يصعد هولندا في المركز الأول اليابان في المركز الثاني السويد في المركز الثالث وتونس يغادر بهذا من الباب الضيق بنتائج سلبية في المباريات الثلاث؟
4: كترتيب اعتبر ترتيب منطقي بالنسبه لي تتم عليه هذه المجموعه بتدخل هولندا متصدره اليابان في المركز الثاني من ثم السويد يتاهلت كافضل ثالث لان معدل النقط عالي جدا بالمقارنه بمن تبقوا في المجموعات اليوم او فجر الغد باضافه الغد ان شاء الله منطق. لكن السوء اللي ظهر في المنتخب التونسي هو بالنسبه لي ما هو امر يعني مفاجئ لكن ما توقعنا بهذا السوء اللي شفناه في من المنتخب التونسي. التخبطات تعيشها كرة تونسية صلاح سنوات طويلة مجرد تعيين صبر لموش هذا بين لك شلون الاتحاد عندهم فيه خنقول ما في رؤية واضحة. تخيل أنت الاتحاد التونسي بدل لا يحاول يتعاقد مع أو يقنع المهاجم نابولي دو سانتوس اللي أبوه كان سابق في المنتخب التونسي وكان بطل تونس في عام بطل أفريقيا مع تونس 2004 لجأ للتعاقد مع لاعب جل ما يمتلكه أفضل ما يمتلكه أنه هو أخوه لاعب كان ممتاز اللي هو راني خضيرة لاعب كان متواضع جدا في شتوتغارت لاعب في الدرجات السفلى صعد مع يونيون برلين للبوندسليغا لاعب عادي جدا ورفض تمثيل منتخب التونسي لما كان في العشرينات. في نهاية الكرة أنت كنت قاعد تعطي نهاية خدمة تقول له تعال العب في كأس العالم وسجل حق نفسك لاعب في كأس العالم ما لعب أي مباراة في التصفيات يعني أساسي في المنتخب التونسي في ثلاث مباريات ومن السوء بمكان مثل ما شفنا احنا في كأداء. المشاكل في تونس صار لها سنوات طويلة لتذكرون حتى الوزير الرياضة السابق طارق دياب المحلل في القنوات النافلة لما كان وزير وغيره حتى في استوديو التحليل بعد خروج تونس من كأس أمم أفريقيا الكلام اللي قاله مو كلام جديد. نشوف فعلا في الفرق التونسية في الدوري التونسي اللي كانت مزعجة في بطولات الأفريقية الأندية نشوف الآن بعيدة كل عبود عن المنافسة. المنتخب التونسي صحيح تأهل لكأس العالم لكن ممكن تتأهل بالجرعة بالروح بالجرينتا لكن افتقاد في الإمكانيات هذا الأمر قاعد نشوفه واضح جلي في المنتخب التونسي. قد يكون هو أسوأ منتخب في كأس العالم من ناحية البدنية لم يكن حتى من ناحية
0: هذه الملاحظة واضحة بالبدنية والذهنية أيضا هناك أخطاء في الدفاع بشكل كبير استقبال عدد كبير من الأهداف 5-4-3 يعني استقبال عدد كبير من الأهداف ذهنيا اللاعبين ليس في حالة جيدة بدنيا أيضا نلاحظ أن المنتخب التونسي ليس في حالة جيدة.
4: أكيد أنت فشلت المعسكر التحضيري للبطولة أنت فشلت في صناعة منظومة أنت ممكن تجلب لاعبين لكن النقطة في صناعة المنظومة إحنا نرجع ونقول تدريب المنتخبات تختلف تماما عن تدريب الأهلية. المنتخبات بحصص تدريبية قليلة جدا
0: صحيح
4: بلاعبين يتلمذون تحت مدربين بأفكار كروية مختلفة بالكامل. فما بالك أنت الآن تلجأ طبعا أنا مو ضد الفكرة لأن موجودة في كل دول العالم الآن تبي تلجأ للاعبين بالأصول التونسية لميول مثل منتخبك وهذه إضافة لكن أنت هل قاعد تلجأ للأفضل إذا كان من أنت تسعى لجلب لمنتخبك لا يقدم إضافة والمحلي أفضل منه على ليش أتعب وإيدة
0: صحيح
4: أنت في شغل في أكثر من جزئية
2: صحيح هذا الكلام
4: هذا الاتحاد يتحمل تبعات صرارة أما إحنا دائما ثقافة إن الموظف يتحمل والمدير يحط رجل على ريح هذه الثقافة ما راح توصل للمكان. الموظف هو المدرب ورئيس الاتحاد أو إلى آخره من القيادية يحط رجل على رجل يبدل الموظف الموظف هو أمر ما يغلط
0: صحيح. كابتن حسن أيضا يعني صعود هولندا اليابان ظهر بشكل جيد حتى هذه الجولة صعد ومستوى طيب، تعادل أمام هولندا، الفوز على تونس، التعادل أمام السويد، لم يخسر منتخب اليابان حتى هذه اللحظة. المواجهة القادمة في دور 32 أمام المنتخب البرازيلي، منتخب الياباني مقنع حتى هذه اللحظة.
4: منتخب الياباني مقنع، بالعكس المنتخب الياباني هو درس على اليابان لازم احنا نحطها في الجامعات ونتكلم عنها. بعد فشل في آسيا 88 وعرفوا ان بيستضيفون آسيا 92، بعد منتخب لم يحرز هدف في دور مجموعات في 88 في آسيا، بنوا منظومة فازوا في آسيا 92، بل في عام 2000 قالوا لدينا خطة من فوز بكأس العام عام 2050. انت متخيل انه هو حط مخطط وفكرة لجيل لم يولد، بل قد يكون آبائهم لم يولد حتى الآن.
3: هذا اللي قلته.
4: أنت تبي 2050 تفوز بكأس العالم؟ يمكن أبوه ما نولد، مو لاعب ما نولد. أنت متخيل؟ شوف بعد النظر، لما يكون اللاعب الياباني يعرف أن الخطوة القادمة هي اللعب في أوروبا مهما كان الدوري، لو كان الدوري السربي، لو كان الدوري التركي، لو الدوري البلجيكي الهولندي، مو لاعبين لا إذا ألعب دوريات الخمسة الكبرى وما أكمل. وحتى لما كان عندنا مثال ناجح سابقا للاعب خليجي نجح في الدوريات الخمسة الكبرى، أنا الحبسي عمره 17 سنة راح نادي الهلال النرويجي.
0: صحيح.
4: ذاك المر لين وصل البريمير ليج. لدينا ملف آخر ناجح إلى الآن اللي هو سعود عبد الحميد. نتمنى هالملفات تزيد. إحنا ما راح نوصل مكان إذا إحنا نعتقد بأن من يدفع أكثر ونظل عنده ويدفعون في دورياتنا راتب 500 مليون ما راح نوصل المكان. لأن نجلب السلعة، إحنا ما نصنع المصنع. إحنا نبغى المنتجات في السلعة، لكن ما بنينا المصنع. يعني فالياباني عرف هذا النقطة. لو أنت راتب لباسل ما راح يفيدني، لازم
0: كابتن حسن الصوت مش واضح. لحظة أساس أن تكون الأمور أكثر وضوح للمستمع. الصوت ما وضح شوي، غاب عن يعني كان شوي شوي نوعا ما. الحين كابتن حسن معنا؟ بعد الصوت غير واضح أبدا، يمكن ربما الإرسال في طيب. بنعود الاتصال مرة ثانية بالكابتن حسن الخباز، محلل فني من دولة الكويت.
1: كما ذكر الكابتن حسن، يعني للأسف يعني كلمة أصاب بها يعني هو نحن كعرب لازلنا مستهلكين أكثر من كنا مصنعين، إن كان على جميع المستويات. فالرياضة هي أيضا من الأساسيات اللي أصبحت الرياضة الصناعة، وللأسف الشديد إحنا لازلنا نحن نستورد ونستهلك ما نستورده من الخارج، ولا نصنع رياضي أو لاعب أو مدرب أو شيء. يعني حتى المدربين نحن على مستوى الإقليمي فقط، يعني المدربين كان لاعبين أو مدربين فقط على المستوى المحلي، لم نرى مدرب إن كان مدرب خليجي أو مدرب في الدوريات العالمية أبدا، يعني إن كان لاعب أو مدرب. وللأسف الشديد نحن لازلنا نستهلك ما
0: ربما أيضا، يعني المدرب حسن الرقراقي وليد الرقراقي وصل نصف النهائي في قطر ومدرب محلي وما درب في دوريات كبرى، ولكن وصل بالمنتخب المغربي نصف النهائي. هي حالة استثنائية
1: صحيح. يعني حلما نتذكر يعني كانت الكرة المغربية خاصة كان في 86 قدموا مستويات جدا رائعة، المنتخب التونسي أيضا في 78، لكن لازلنا نحن ما لم نرى مدرب أو لاعبين على مستوى عالي غير يعني كان نحن نتكلم على المستوى الخليجي، يمكن قليل من اللاعبين العرب اللي شاهدهم فقط في الدوريات الأوروبية، ومعظمهم يكونوا من المقيمين في هذه الدول. ولكن
0: أرجع وأعيد سؤالي مرة ثانية، يمكن أكثر سؤال سألتكم إياه. طيب أنت ذكرت أنه ما في عندنا لاعبين كثر ينشطون في دوريات كبيرة على مستوى الخليج، بينما نجد الجزائر أغلبهم محترفين في أندية كبيرة، ولكن ما زال الجزائر بعيد عن مستوى في كثير من البطولات. إيش الأسباب تتوقعها رغم أنه يملك نجوم ينشطون في دوريات كبرى، يملك لاعب جودة لاعب موجودة،
1: جودة لاعب، لكن لا زال جودة اللي يدير هذه المنظومة. نحن لا زال نفتقد إلى إدارة المنظومة.
0: إذا نركز أيضا على الإدارة.
1: الإدارة نحن تكلمنا عن الإدارة، عن لا زلنا نحن يعني نستهلك المدرب العالمي، نستهلك اللاعب العالمي، ولكن لا نصنع لاعب أو مدرب أو فني في ملاعبنا العربية. لذلك نرى كثير من لازلنا بعيدين عن الكرة العالمية، فنحتاجين إلى نوع من يعني نوع من
0: تخطيط،
1: تخطيط نوع من
0: الاستراتيجيات الواضحة،
1: أؤمن بمقدرة يعني اللاعبين والإمكانيات المتوفرة عندنا في الملاعب العربية. صحيح. يعني الإمكانيات اللاعبين موجودة، ولكن للأسف الشديد هناك من يحتاج إلى صقلها بشكل جيد يعني ومدروس مثل ما تعمل اليابان.
0: صحيح. رجعنا مرة ثانية للكابتن حسن الخبز. مساء الخير مرة أخرى كابتن حسن. كنا في حديثنا عن عن عن الكرة العربية. سؤالي مهم، أنا أرجع أقول سألت هذا السؤال للكابتن أيضا داود، المنتخب الجزائري يملك نجوم، المنتخب التونسي يملك نجوم، ربما الجزائر أفضل من خلال النجوم ينشطون في دورية كبرى، لكن ما زالوا غائبين عن الظهور المشرف للمنتخب الجزائري. إيش الأسباب؟ هل هي فقط إدارية؟
4: الحين الصوت واضح ولا ما هو واضح؟
0: واضح 100%.
4: ممتاز. الأسباب أرجع وأقول لك إن إحنا للأسف الشديد تعرف نقطة اللي دائما نعتقد بأن الأجنبي يفهم أكثر من العربي. لازم نفهم أن الإنسان العربي لا لا لا أطباع مختلفة عن الأجنبي. الأجانب ممكن وصلوا لمرحلة من المراحل إن بدأوا يعملون كآلات. كرة القدم بالنسبة لهم وظيفة، ما هي هواية، فيأخذونها بمحمل جد بشكل كبير جدا. مدربين الأجانب لما يجون يعانوا في التعامل مع اللاعب العربي بمختلف الأطياف من المحيط إلى الخليج، نحتاج مدرب عربي يعرف كيف يتعامل مع اللاعب العربي. احنا دائما نعتقد المدرب الأجنبي هو الأكثر صوابا لقيادة الانتخابات العربية بشكل عام، لكن هذا النقطة بينت أنه مو دائما هي الناجحة. حتى المنتخب المغربي يوم وصل للإنجاز التاريخي مدرب مغربي ومدرب حاليا مغربي، وشكرا للمغرب اللي أوصلت لمرحلة لقاها أمام هولندا توقعت تقول 50-50% يتأهل المغرب أو منتخب هولندا.
0: صحيح.
4: طيب احنا المشكلة في الجزائر أيضا نفس حالة تونس، لاعبين كبار في العمر توهم بلشوا يعني يستدعون بعض اللاعبين الصغار. نرجع مرة أخرى لاختيار لاعبين ذو الأصول جزائرية، مثل مثال بسيط، إلى الآن هل رأيت أي إضافة قدمها لوكا زيدان حارس المرمى؟ ليش أنا أقنعته؟ إلا إذا كانت الفائدة في كل مباراة أرى زيدان في الملعب اللي هو الأب فقط لا غير، ما في إضافة قدمها. إذن ابن الشارع الرياضي التونسي هو المفروض يكون حارس الجزائري، هو المفروض يحرص مرمى منتخب الجزائري، مو حارس وصل عمره نهاية العشرينات ما لقى حتى أي محط رجل داخل الكرة الإسبانية في الدوريات في الفرق الإسبانية، ما لعب حتى في فريق يعني كبير.
2: صحيح هذا الكلام.
4: في المنتخب الجزائري شارك في كأس العالم.
2: بس لأنه زيدان.
4: في خلينا نقول المنطقية ما هي واضحة. تفضل طيب.
2: لا عم أقول لك صحيح هذا الكلام يا كابتن.
0: ويأكد كلامك يا نعم.
4: إيه يعني للأسف الشديد عندنا هالمنطلقات. لمن المنتخب المغربي ترى نتاج العمل اللي نشوفه الآن ترى ما نتاج من فراغ أو إن لاعبينهم من موجودين في أوروبا جابوهم وخلاص، ترى في لاعبين خريجين أكاديمية محمد السادس.
0: بعض اللاعبين
4: صحيح. أكاديمية محمد السادس هي من أكاديمية محمد السادس هي من فازت بكأس العالم للشباب الماضي.
0: بالضبط.
4: هي من أبدعت في الأولمبيات الأخيرة.
2: صحيح.
4: أمام المنتخب المصري وفاز بالبرونزية. إذن العمل القاعدي اللي شفناه في المغرب ترى مو نتاج على سنتين ثلاث، لا نتاج عمل طويل، مثل ما شفنا نتاج هذا العمل بشكل جزئي في أكاديمية أسباير في قطر.
0: كابتن
4: قد نراه في المستقبل القريب في أكاديمية الموجودة المهدي الموجودة في السعودية.
0: كابتن حسن اليوم أيضا الفلوس يعني متوفرة في كثير من الدول الخليجية. نعطي مثال دولة قطر عملت الشغل كبير ولكن استطاعت تحقيق كأسي آسيا النسختين الماضيتين. اليابان ربما يعني لم تحقق شيء منذ فترة رغم هذا التحضير وهذا العمل الكبير للمنتخب الياباني، ولكن عندهم صبر ربما نحن نفتقده. هل تتفق نفتقد كعقلية عربية تفتقد الصبر بشكل كبير، أنه رغم الفلوس اللي موجودة معنا مو قادرين نصنع منتخبات قوية تنافس في كأس العالم بشكل واضح وصريح؟
4: للأسف لأن احنا دائما نحب النتائج تكون بأسرع وقت ممكن. احنا لا نؤمن بالديمومة والاستمرارية. يعني لما شفنا الجيل القطري اللي فاز بآسيا الأولى، هذا الجيل كان فيه جزء كبير من اللاعبين لعبوا في أوروبا سواء بالأندية المملوكة لأكاديمية أسباير أو بعض الأندية الأخرى في الدرجات المختلفة. المعز علي ترى لعب في نادي لاسكي النمساوي وغيره من اللاعبين. لعبوا في أوروبا في فترة من فترات عاشوا الاحتراف. هذه التجربة لم تطبق على الجيل الجديد من كرة القطرية، يعني ما كملوا على نفس المنوال للأسف الشديد. احنا نحتاج التكرار، التكرار حتى يصير عندنا تلقائية احترافية اللاعب. إذا احنا ما نقدر نصنع تلقائية احترافية اللاعب ويكون عندنا ديمومة، وإذا التاريخ يبنى واللاعب العربي أو خلينا نقول الآسيوي خصوصا، نتناسى عرب أفريقيا لأن عرب أفريقيا وضعوا تاريخ ممتاز في أوروبا، اللاعب الآسيوي والعربي نزيد عليهم العراقي وبلاد الشام، للأسف الشديد ما عندهم هذه الاستمرارية ولا عندنا تاريخ جيد في أوروبا كلاعبين. ممكن تذكر تشوف موسى التعمري اللي تحدث عنه أنا من 2019، ولا عندك أدب الحميد بإضافة الحبسي حارس منتخب العماني، ممكن لاعبين ثلاثة من المنتخب العراقي، فما في لاعبين بنوا تاريخ هناك. تحتاج الاسم يفتح لك أبواب. إذا لما المشروع نبي نتاجه خلال 5 سنوات هذا ما هو مشروع في كرة القدم، لصناعة الكرة لا ما هو مشروع، تحتاج أن يكون العمل من القاع حتى الطبع.
0: جميل، بختم معك في سؤالي الأخير. تركيا تحقق فوز معني على الولايات المتحدة الأمريكية، ظهور ربما صادم خالف كل التوقعات، أن نشاهد المنتخب التركي يخرج من دور 48 لبطولة كأس العالم فيفا 2026.
4: صحيح، بالنسبة لي أكبر خيبة أمل هي تركيا في كأس العالم، تمتلك لاعبين قدموا مسيرة جيدة جدا مع المدرب جونسون مونتلا، لكن غياب يعني رهبة كأس العالم، الابتعاد عن المشاركات الكبيرة بالنسبة للمنتخب التركي، قدر يكون حتى الإعداد النفسي للبطولة كان سيء جدا. هو أكثر منتخب صناعة للفرص المحققة أمام المرمى بعد المنتخب البرازيلي والمنتخب الكندي، لكن كان عندهم سوء في الفينش. أحد الأسباب الرئيسية عدم وجود رأس حربة في المنتخب التركي، وإصابة مونتلا على رأس حربة طوله 173، وهو أساسا ما هو رأس حربة اللي هو أكثر أقلب.
0: صحيح،
4: ما عرف يلعب اللي هو فارس يلمس كرأس حربة إلا في المباراة الأخيرة اللي انتصر فيها 3-2 في وقت بدل الضايع. سوء اختيارات كانت موجودة، لكن سوء تحضير نفسي وأيضا مدرب.
0: ذكرت نقطة مهمة، هي سوء التحضير النفسي مهم جدا للمنتخبات وللمنتخبات المشاركة في كأس العالم. أكيد هم يعرفون هذا الأمر، ولكن من يتقن تحضير المنتخب النفسي بشكل كبير؟ شفنا الفرحة الغريبة من المنتخب التركي بعد هذا الفوز، وكأنه فوز الصعود إلى الدور القادم، إلا أنها يعني مباراة فوز معنوي فقط. أنا حقيقة تعجبت واستغربت من هذه الفرحة الكبيرة للأتراك بعد هذا الفوز.
4: أكيد أنت ترى نجوم المنتخب التركي الحالي لم يكونوا قد ولدوا في آخر مشاركة لتركيا في كأس العالم 2002. أبرز نجمين أردا جولير بإضافة كرانياردس ما كانوا مولودين سنة 2002. فأنت لما تشوف هذه الأسماء الموجودة في منتخب تركيا لم يسبق لهم المشاركة على مستوى العالي إلا في جزئيات بسيطة من اليورو فقط لا غير. فترى اللعب مع المنتخبات في كؤوس العالم لا أجواء مختلفة، لا رهبة مختلفة، تحتاج مدرب خبير يعرف يتعامل مع هذه الحالات.
0: صحيح،
4: لكن لما أنت تفتقد لمدرب يمتلك الخبرة، خصوصا إذا قلنا كرة القدم 3 أنواع بطولات، هي بطولات النقطية، الدوريات، بطولات خروج المغلوب اللي على مدار الموسم، وعندنا بطولات التجمع. هذه البطولات صعبة جدا، اللي هي مباراة في 3 أيام بنظام الدور مجموعة وبنظام خروج المغلوب، تحتاج توزيع جهد بدني عالي جدا، تحتاج لتعامل نفسي عالي جدا، تحتاج لاستعمال عدد أكبر من اللاعبين أثناء

0: ورسم خطط لخمسين سنة قدام. الآن لازم أحافظ على جهدي حتى أستطيع أن أتأهل من دور 32 و16 و8 وأكمل مشواري. إذن هدفهم صار شنو؟ الوصول لأبعد نقطة ممكنة من كأس العالم، مو مجرد المشاركة أو إنجاز التأهل من دور المجموعات. إذن أحتاج كمجهود بدني ممكن في كل مباراة أقدم 70-80%، ثم أقدم 120% عشان أحصل على نقطة التأهل وأنا أوردي متأهل.
1: صحيح.
0: هاي ثقافة اليابان أو وصلت لهالمرحلة. أتمنى بعد ما المغرب اجتازت هذه المرحلة باقي المنتخبات العربية في المستقبل اجتازت هذه المرحلة
1: لك.
0: أيضا
1: أتمنى لك
0: عندهم صعود لكأس العالم أو المطلوب.
1: كابتن حسن، جاء في بالي سؤال بسيط ويعني سريع وأريد إجابة مختصرة. ذكرت أن اليابان يعني عملت مشروع ضخم وهي عاملة يعني بتمشي على منظومة معينة واستراتيجية وعمل، بينما أنا متأكد أن المغرب لم تقم بالعمل التي قامت به اليابان، ولكن وصلت إلى نصف نهائي كأس العالم في العام الماضي. يعني ألا ترى أنه هذا بطء بالنسبة لليابان التفكير في المستقبل بشكل يعني طويل الأمد؟ يعني أتجد أنه هذا أمر يعني هل هو صحيح أم غير صحيح؟
0: لا لا، المغرب مختلفة عن اليابان. اليابان هي بلد لا توجد فيها يابانيين مهاجرين بكثرة، إذن اليابان تبني اللاعب. في المغرب جزء من اللاعبين تم بنائهم في الخارج، هذا مو عيب في المغرب، هي استغلال لفرصة مواتية. فأنت اللاعب الياباني يولد في اليابان كرويا من ثم ينتقل لأوروبا.
1: صحيح صحيح.
0: في جزء كبير من اللاعبين بلدان المغرب العربي تأسس كرويا في بلدانهم، وأنا أعطيت الشرف ارتداء قميص منتخبي.
1: صحيح.
0: بإضافة من أصنعهم، بالتالي هذا السياسة وهذا الامتياز اللي يمتلكه بعض الدول تقصر المسافات بشكل كبير.
1: جميل، شكرا كابتن حسن، يعطيك العافية على هذه المداخلة الطيبة.
0: شكرا لك دائما شرف.
1: الله يسلمك يا رب. إذن كان معنا حسن الخباز من دولة الكويت محلل فني. نواصل حديثنا مستمعينا الأعزاء ولكن بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا.

0: صافي صافي كان قلبي معك صافي. هذه الأغنية جميلة لأسماء المنورة. مستمعينا رجعنا لكم في الدقائق الأخيرة من برنامجكم الرياضي ما قبل العاصفة. تحدثنا كثيرا عن مباريات السابقة وعن الشكل العام للمنتخبات العربية من خلال المشاركة في كأس العالم. يعني ما أريد أطيل فيها كابتن داود. مباراة تركيا فوز صعب للأتراك وفرحة مثيرة في الدقائق الأخيرة من المباراة.
1: طبعا يعني يمكن كانت نتيجة إيجابية بالنسبة للمنتخب التركي بعد خيبة الأمل الكبيرة اللي حق يعني صاحبة المباراتين الأولى والثانية بالنسبة للمنتخب التركي اللي كان ما كنا متوقعين أن يظهر بهذا الأسلوب خلال الفترة، خاصة أن المنتخب التركي يضم عناصر شابة عناصر جميلة وجيدة في الملعب بقيادة أردوغولر، ولكن ممكن هناك بعض يعني النقاط السلبية في المنتخب التركي، منها عدم تواجد مهاجم صريح، عدم استغلال الفرص الكبيرة المتاحة اللي اتيحت للمنتخب التركي خلال المباريات السابقة. فشاهدنا في المباريات السابقة كم الهائل من الفرص اللي ضاعت وطريقة يعني الاستعجال أمام المرمى في المباريات السابقة. بالأمس فعلا كان نتيجة إيجابية،
0: ولكن أمريكا لم يكن بالند السهل أبدا. تابعت المباراة حقيقة؟
1: طبعا، لأن الفريق الأمريكي
0: حرج وكان أقرب للفوز، أقرب للفوز
1: بطريقة جيدة لهذه البطولة وبدعم من كل الأمريكان، كان جمهور كان على مستوى المسؤولين. فالمنتخب الأمريكي يعني يتم دعمه بطرق كبيرة يعني. فالفريق الأمريكي فريق ليس سهلا، فريق عد بشكل جيد، وأعتقد أن بيحقق نتائج المنتخب الأمريكي يحقق نتائج جيدة خلال الأدوار الإقصائية إذا استمر بنفس هذا المستوى.
0: كابتن حسن، ألا تتوقع أنه هذه الخسارة بالنسبة للمنتخب الأمريكي تؤثر عليه سلبا في الأدوار القادمة؟
2: لا، لأنه قدم مباراتين كتير حلوين، قدم مباراتين كتير حلوين. أكيد لا،
0: ما تتوقع أن الفريق
2: لا لا لا لا المنتخب طيب. على أرضه عم يلعب وبين جماهيره، ما أتصور هذا الموضوع. بس الحزين المبكي المنتخب التركي. أنا بس بدي لك شغلي، المنتخب التركي قبل ما يوصل على أمريكا كان في دعم رئاسي مباشر من رئيس رجب طيب أردوغان، استقبلهم في القصر الرئاسي وعملوا حوار تلفزيوني معه مباشر. التوديع اللي صارت للمنتخب التركي ليوصل على مطار اسطنبول كان في أكثر من حوالي 20,000 سيارة عم ترافقه، وزينة وشرطة وبوليس ودعم معنوي، والتأهل لكأس العالم طلع لنا فيلا وكل لاعب أكثر من 300,000 دولار فيلا ببودروم. بعد ما طلعوا من كأس العالم صرحوا اللاعبين نحن ما رح نستقبل الهدايا اللي قدمناها رئيس الدولة، رفضوا لا 300,000 دولار، لا نحن خيبنا اني قالوا نحن خيبنا الشعب التركي، ما حطوا عذار قالوا خيبنا الشعب التركي. وانت لاحظت امبارح مع منتخب امريكا لما ربحوا قعدوا يبكم،
0: صحيح فرحة كبيرة، وكان المنتخب التركي
2: ما شفت أنا يعني دعم، ما شفت دعم دولة بظهره، والدنيا كلها كانت بظهره. وأصلاً إني أصلاً كيف خسروا لحد هلأ مين يعرف أنا كيف خسروا، لكن أول ماتش بمباراة تركيا أول مباراة أكثر من 12 فرصة محققة أمام المرمى، هايدي ما صارت هايدي. وأنا يعني هني ذكروني بمنتخب البرازيل سنة 1990 اللي عمل بالدور الأول إنجاز كتير رائع، اللي خسر مع منتخب الأرجنتين أكثر من 18 هدف محقق وسبع ضربات بالعارضة لمنتخب البرازيل، هجمة واحدة لمنتخب الأرجنتين عن طريق مارادونا كان يجي يسجل الجول طلع برا.
0: لكن منصفين أيضا، يستحق المنتخب الباراغواي الصعود، يعني كان مطرود لاعب، تركيا لم تتمكن من تسجيل أي هدف رغم الطرد، هذه مشكلة في الجانب في الشق الهجومي واضحة بالنسبة للمنتخب التركي. فهذا يعني أكيد يجب أن نتكلم بشكل واضح عن المشكلة التي وقع فيها المنتخب التركي في الجانب الهجومي، كانت مشكلة واضحة.
1: ذكرنا يعني أن المنتخب التركي كان يعاني من إنهاء الهجمة يعني،
0: اللمسة الأخيرة
1: كانت هي اللي كان يعاني منها المنتخب التركي، لذلك فخسر المباراتين فالمباراة الأخيرة أيوة فالمباراة الأخيرة معنوية جدا يعني.
0: كابتن داود تعادل باراغواي أستراليا. أستراليا النجوم الذين يملكهم منتخب أستراليا لو تقارنهم بنجوم منتخب التركي شتان بين هذا وذاك. المنتخب التركي يملك نجوم ينشطون في دوريات كبرى بينما المنتخب الأسترالي يملك خبرة مشاركات كأس العالم. فالآن بدأت أؤمن هذا التوقف الطويل للمنتخب التركي منذ عام 2002 المشاركة في كأس العالم والآن العودة في 2026 يعني أثرت عليه بشكل كبير، بينما المنتخب الأسترالي أصبح متمرس في المشاركات في كأس العالم، والدليل أنه دائما يصعد إلى أدوار يعني الدور الثاني دائما.
1: طبعا يعني يمكن المشاركة الاستمرارية في المشاركة تكسب الخبرة، تكسب الاستمرارية في إحساس بالبطولات ويعطيك النفس الأفضل. يعني ممكن غياب الكرة التركية ولو إن المعروفة الكرة التركية والدوري التركي من الدوريات القوية في المنطقة، ولكن يبقى دائما الغياب على المستوى العالمي يؤثر بشكل، ولكن هذا الجيل أعتقد أن خلال البطولات القادمة الكرة التركية أظنها أنها تتعلم من الدروس اللي خلال هذا كأس العالم وتعمل التصحيحات اللازمة لإبقاء الكرة التركية في
0: المسار الصحيح.
1: المسار الصحيح.
0: صحيح. مستمعين الأكارم دعوني أذكر بمباراة التي راح تبدأ بعد لحظات في أقل من 10 دقائق، راح تنطلق مباراة النرويج وفرنسا. هي مباراة صعبة للفريقين، من سيتصدر المجموعة؟ فرنسا بست نقاط، النرويج بست نقاط، السنغال صفر نقاط، عراق صفر نقاط. مفاجأة ربما خروج السنغال بهذه الطريقة الضيقة أو الطريقة الصعبة من كأس العالم بصفر نقاط دون أي فوز يذكر. وأيضا في ذات التوقيت السنغال سيقابل العراق مباراة تحصيل حاصل، الفريقين غادرا بطولة كأس العالم
2: مع الأسف.
0: أما بالنسبة لمباريات الغد في تمام الساعة الرابعة صباحا بتوقيت سلطنة عمان، الأرجواي تقابل إسبانيا، مباراة صعبة جدا. مباراة قوية بالنسبة للفريقين، الإسباني كي يضمن صدارة المجموعة، الأرجواي كي أيضا يضمن الصعود إلى الدور القادم. وأيضا في ذات التوقيت هناك مباراة الرأس الأخضر والمملكة العربية السعودية، مباراة صعبة للفريقين. السعودي يجب أن تحقق الفوز لأنها تملك نقطة واحدة والرأس الأخضر نقطتين كي تضمن الصعود ربما كأفضل ثالث في يعني الجولات أو في هذه بعد هذه المباراة. إذن مستمعينا وصلنا معكم إلى الختام، لم يبقى سوى أن أتوجه بالشكر الجزيل لمخرج البرنامج سالم القساسي، تحية لك سالم القساسي يعطيك العافية، وأيضا في الإخراج المرئي هناك عهد الزجالي، تحية لك عهد الزجالي، وأيضا شكر موصول لضيوفنا الأكارم الكابتن داود سالم نجم الكرة العمانية سابقا، يعطيك العافية كابتن داود.
1: شكرا لكم. شكرا
0: كابتن حسن أحمد حسن،
2: يعطيك ألف عافية
0: محل الأكاديمي،
2: يعطيك إن شاء الله نشوفك على القناة التي في مباشرة،
0: يعطيك العافية. بهذا ومشاهدينا
2: وصلنا معكم
0: مشاهدينا وصلنا معكم للختام، على الخير كنا معا وعلى المحبة سنلتقي بعون الله تعالى، دمتم بخير وفي أمان الله.

0: 97.5 مسقط و 98.5 صلالة. جميلة اف ام، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: جميلة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: João Sala.
1: ذكرنا وصلنا.

لو عشت طول عمري أقف في جمايلي الغالية عليا أجيب من

موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب، ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون، وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5